0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصلي عليه. زميزت مندو دا الله جل جلاله بفضل سرا دير وخبس منغا در شروع کرلو، سو در روژه مصروفیت، سو د اختر

فوكي سي سي سي مسمرا غلي اردن كده ما حزانسر شامل كوبيا بكال مسره خبركم ازي ويذكركم وانا هو خليفه رمايشي كو ورتا ياسي خوش نصيب ميش نوروي اور يخان سير سيت منا هدايت خان فرام بكر منڈی بنو امزنا قرار شاہ اخبل دا خبرو دسا خوش آره شیخا.

وجه من المجهوزة لك الله يهاني فرينا يو تايم ناش دلتي وإن شاء الله فريو تايم يلسي دخل رسالة يا ماتي أخذت شاك برزا للكرة يشار جيما نمكال خدانا دو جو فيل كرة يشي لك ديمو أو ردون كي يا ديمو لسنا جو كمدان ديمونا لاري شيخان فتي دي چانكو لغوا دي شان كي ديمو لسنا دي كفين دي كنونا دي شي همیشه پمنس کې پاتې شوی هر غم درد شي موږ دوی چې کوم د کناډیر کمباین سره پاتې شوی یو.